0: فأنت في عندك قرارات جدا خاضعة لمنطق رأس المال ولمنطق المستثمرين، والمستثمر بهمه أنه يحقق أكبر فائدة ممكنة من هذه الأمتار يلي سعرها مثلا غالي بالمدن الأساسية، فهو إذا بده يطلع 50 طابق ما عنده مشكلة. فهون بده يكون قرار المجتمع المحلي بأنه هو رافض أو قابل لهي التغييرات أو لهذا النوع من البناء. فلما أنت عندك في المجتمع ما عنده الوعي الكافي لأنه يعرف هي الأبنية شو رح تأثر أو هذا التخطيط شو رح يأثر، فبتصير عنا هي المشاكل، بصير إنه أنت ممكن مهندس يعمل مثل ما هو بده.
1: المشكلة لما المجتمع بنفسه يقع في فخ المقارنات. يعني اليوم في كثير من المجتمعات عندما تقارن المدن الناجحة تقارنها بمدينة دبي على سبيل المثال، أن دبي فيها أبراج وفيها ناطحات سحاب ونحن نريد الأبراج هذه ونحن نريد هذه المراكز المالية. عموما أنا ما أريد يعني أدخل الآن في مسألة رأس المال وفي مسألة من صاحب القرار، يعني هناك في يعني واضح أن هناك في نتاج معقد من السياسات الحضرية ومن البرامج الاجتماعية، ولكن ما أريد أن أركز عليه هنا عن دور الحواس الغير الملموسة في هذا التفاعل مع مدننا. يعني أنت تكلمتي عن الجانب البصري الآن، لكن ما رأيك عن جوانب أخرى مثل الرائحة في المدن، مثل الصوت؟ اليوم بدأنا نشوف أنه في هناك هوية صوتية في العمارة، هناك في الهوية العطرية أيضا والملمس، فأريدك تتكلمي عن هذه العوامل كيف تشكل علاقتنا بالفضاءات وبالأماكن، وكيف يعني تأثر على تجربتنا وطريقة إدراكنا لهذا الفضاء ولهذه المدن.
0: الموضوعين مرتبطين ببعض بشكل كامل، لأن أحد أسباب أنه نحن عم نشعر بشكل متزايد بالاغتراب بالمدن أنه هاي المدن هي صارت عم تتصمم للصور. نحن عم نصمم البناء ليكون شكله حلو، وعم نصمم الواجهات لحتى تكون جاذبة للمستهلك، وعم نصمم المواد المستخدمة بأنه نكون نحن عم نعمل آخر صيحات الموضة بالمواد والأبنية ونشطح بخيالنا للأشكال الغريبة. فهذا أصلاً هو أحد الأسباب اللي نحن ما منحس بتفاعل قوي بيننا وبين المدينة مثل اللي منحسه لما نمشي بمدينة قديمة. هلأ لو منغمض عيونا ونحاول نتذكر شارع قديم من أي مدينة، رح نكون قادرين نتذكر الرائحة والصوت وملمس الطريق والهواء اللي عم بمر بالشارع اللي نوعا غالبا بيكون شارع ضيق، وصوت الناس اللي عم تحكي مع البائع والبازار وكل هذه الأشياء. بينما إذا بنمشي بمدينة حديثة مصنوعة من الزجاج والألمنيوم، فنحن الصوت غالبا هو إما صوت السيارات أو رائحة مختلطة ببعضها لدرجة إنه نحن ما عاد في رائحة مميزة، ما عاد عم ننتقل بين رائحة هذا الفضاء والرائحة المختلفة إلى الفضاء اللي بعده. وهي هذا ليش بيعمل مشكلة؟ ليش هذا بيخلينا نحس بالاغتراب؟ لأنه نحن منعيش بحواسنا الخمسة، ولأسباب ثقافية صرنا منركز على البصر أكثر من باقي الحواس. وهذا التمييز مانو هلأ، هذا التمييز قديم جدا من بدايات الفلسفة الإغريقية، لما كانوا يعتبروا أن العين هي أكثر الحواس نبلا وأنه هي شاهد أصدق من الأذن، لدرجة أنه نحن حتى ربطنا المعرفة بالرؤية والضوء والنور. فهي الثقافة المركزة على النظر صارت هلأ لسه أكثر موجودة بسبب التكنولوجيا بسبب الشاشات. فنحن صرنا بسميه شولهان عصر النعومة والاستهلاك، بأنه كل شيء اليوم نحن عم ننفذه لحتى يكون قابل للعرض والاستهلاك من وراء الشاشة. بالمقابل كان في دعوات كثيرة للعودة للحواس الخمسة وللتصميم للحواس الخمسة. مثلا يوهاني بلاسما بيشرح أهمية الحواس واحدة واحدة، فبرأيه أن الصوت بيخلينا نشعر بالمحيط. يعني الأذن هي قادرة تدرك الاتجاهات، فنحن الصوت بيخلينا نشوف الأبعاد الأربعة، بينما العين بتخلينا نشوف البعد الوحيد اللي قدامنا. الشم نفس الشيء، الرائحة هي أكثر ذكرى، أكثر جانب بيلتصق بذاكرتنا هو الرائحة، وأكثر شيء ممكن يرجع لنا ذكرى قديمة إنه نحن نشم رائحة مشابهة للرائحة اللي كانت بهذاك الموقف أو بهذاك البناء، لدرجة إنه أحياناً بيستعملوها هيك مثل الخدعة البسيطة. لو رايح عميل بده يستأجر بيت ورايح يشوفه لأول مرة أو يشتري بيت، أحياناً بيخبزوا بسكويت بالفرن لأنه رائحة المخبوزات هي رائحة

0: مألوفة وكتير دافية بالنسبة لنا، وكتير بتخلينا نحس إنه نحن بالبيت فوراً، بترجع لنا ذكريات الطفولة. نفس الشيء مثلاً في فنادق بتعتمد إنه هي رائحة الفندق المميزة عن رائحة مثلاً بقية الفنادق من خلال العطورات والمنظفات والبخور والأشياء اللي بيستخدموها. فنحن لما نصمم مكان لحتى يعطينا تجربة متكاملة لكل الحواس، يعطينا محفزات حسية تحرك كل التركيز تبعنا، أكيد نحن رح نحس إنه نحن موجودين بكل وجودنا ضمن هاي التجربة المكانية، أكثر من لما أنا أكون ماشي بمكان كأني عم شوفه من وراء شاشة الموبايل، ما فرق شيء مثل ما أنا عم شوفه من وراء الموبايل أنا واقف بقلبه.
1: فإذن يعني
0: كتير مهم نرجع لهذا الموضوع
1: يعني،
0: أو نرجع نصمم هيك.
1: هي مسألة أننا نحن نشعر بالانتماء إلى هذا المكان، لا يكفي فيها استخدام الجانب البصري اللي غالبا لأنه دائما طبعًا. حتى يربط المعماري أن المعماري شخص بصري، المعماري يعني قوته في التجربة البصرية وفي إنتاج الصورة وفي إنتاج التصميم الذي يعتمد على البعد، على بعد الرؤية، وإنما الأبعاد الأخرى غالبا هذه أبعاد تعتبر مهملة، وبالتالي إحساسنا وإدراكنا لهذه المدن بإهمال هذه الحواس يقل. يعني اليوم أنت ذكرتي مثال الفرن والمخبوزات أنها تشعره بالانتماء إلى هذا البيت من خلال عملية الطبخ هذه،
0: صح؟
1: إنزين،
0: ويعني هي شغلة كتير بسيطة ومع هيك بتأثر جدا بنحنا شو حاسين تجاه هذا البيت أو تجاه هذا المكان. نفس الشيء الصوت مثلا، نحنا هلأ أمتى آخر مرة كنت قادر تسمع صدى صوتك بمكان ما؟ أمتى آخر مرة كنا قادرين نسمع صوت ناس قاعدة عم تحكي مع بعض بكافيه أو بأي تجمع بدون ما يكون في صوت موسيقى إضافي؟ فنحن حتى تجربة الصوت صارت بتشبه بعض، لدرجة أنه إيه في هلأ شيء بيسموه البصمة الصوتية وبيقوموا بتسجيل مثلاً صوت الساحة، صوت السوق، الأصوات المميزة، بس هذا كل ما عم نخسره أكتر وأكتر بسبب أنه نحن صار في عنا دائما موسيقى، موسيقى بالباك جراوند كأنه نحن مسلسل أو فيلم بترافق كل تنقلاتنا وكل الأشياء اللي عم نعملها خلال اليوم.
1: طيب خليني أنتقل معك إلى جانب آخر من الإحساس بالفضاء اللي هو ما يتعلق بالضوء وبالظل. دائما المصورين الفوتوغرافيين والمعماريين كذلك يقولوا أنه الخط والضوء هما الثنائي يعني الراقص في العمل المعماري، أنك تقدم كذا سيمفونية، وهذه يعني تعطي التجربة وتحفز. فخلينا أريدك تخبريني عن هذا الجانب، عن استخدام الإضاءة. أنا ما أتكلم الآن عن توفير الحد الأدنى من الإضاءة للرؤية وللقيام بالوظائف، ولكن نتكلم عن الإضاءة التي تساعدنا على الانتماء لهذا المكان أو الشعور بالاغتراب عنه.
0: تمام. هلأ بيقولوا العمارة هي اللعب المتقن بالأشكال تحت الضوء، فيعني معنى العمارة أساساً هو له علاقة بالظل والنور. الأهمية الأساسية يمكن يلي بيعملها الظل بموضوع الانتماء والاغتراب أو بموضوع قديش نحن موجودين بهي التجربة، إنه هو بيضعف قدرة النظر. فنحن حتى لو صممنا المكان للنظر بالظل، خلاص العين ما عادت هي الحاسة أو العضو المسيطر على كيف نحن عم ندرك هذا المكان، فبالتالي بتزيد فعالية الحواس الأخرى. فمثلا نحن لما نشم ريحة كثير منحبها، أو لما نوقف على شاطئ البحر ونستنشق بعمق تلقائيا منغمض عيوننا، لما منتذوق طعام طيب منغمض عيوننا، لأنه نحن عم نخفف المشتتات، نحن بدنا نركز بهي الرائحة أو بدنا نركز بهذا الطعم. الظل بيعمل نفس الشيء، هو بيقلل قدرة النظر، فنحن منصير منتبهين أكثر للجوانب يلي يمكن لما تحت ضغط المشتتات البصرية نحن ما لنا منتبهين له. بالإضافة أنه هو بيعطي عمق أكبر للمكان وبيحجب جزء من المشهد، فأنت بتصير عندك بحفز الخيال، بحفز الاستكشاف، يا ترى شو في بآخر هي الغرفة اللي أنا ماني شايفة هلأ لأنه هو في ظل أو عتمة بهذاك المكان. وهذا الشيء نحن بنشوفه مثل ما حضرتك ذكرت بالتصوير الفوتوغرافي بالرسم، ما فيك تحس بالصور إنها هي حقيقية أو عميقة أو هيك بتحسها طالعة من اللوحة إذا ما كان فيها ظلال جيدة ومدروسة بشكل جيد تعطيها هذا البعد الإضافي. بينما مثلا بالوقت الحالي لما نحن عنا إضاءة دائما، إضاءة في كل مكان، كل شيء مضاء وواضح وصريح، صار كل شيء معروض، يعني ما عاد في شيء عم بيحفز حس الاستكشاف أو يحفز الخيال بأنه نحن بدنا نشوف شو في أكثر من اللي نحن هلأ شايفينه. أحد الباحثين بيشبه الموضوع بأنه على لدرجة، يعني لدرجة قديش نحن صار كل الفضاءات مضاءة بشكل متساوي، فهو بيعتبر أنه النافذة بطلت هي فاصل بين مكانين، بين الظل والنور، بين الداخل والخارج. هو بيعتبر أنه النافذة صارت مجرد غياب للجدار. طبعا هو رأي كتير رايح فيه اكستريم، بس أنه المنطق أنه نحن ما عدنا عم ننتقل بين مثلا تجارب مختلفة، بين مكان عتم شوي بعدين مثلا نطلع لرحابة فناء داخلي مكشوف وجايته الشمس. ما عاد نحن حاسين انه مصدر الضوء جاي من النافذة او مصدر الضوء جاي من مكان محدد. نوعا ما صار العالم مسطح، كأنه بعد واحد، كأنه مثل لوحة انت ما لك حاطط لظلال. فكيف اللوحة اللي بدون ظلال هو بتضل انت حاسس انه ما انها عميقة كفاية؟ تقريبا نفس الشيء اللي هلا عم بيصير.
1: وانت تتكلمي كانت تقفز الى ذاكرتي مقولة للمعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر، كان يقول في كتابة، لا يحضرني عنوان الكتاب الآن، أن المدينة التي يعني وأنت تجلس في نافذتك لا تستطيع أن تنظر من خلالها إلى مساحة خضراء تستمتع بها أو تستنشق فيها الهواء العليل أو تستمع إلى يعني أصوات ضحك الأطفال وتفاعل الناس، هذه يعني مدينة ليست مدينة للإنسان. فكان لما يقيس المدينة الإنسانية إنما يقيس بقدرتنا على الاستمتاع من خلال هذه الحواس. في ضوء هذا يعني مهندسة حنان، ويعني أنت ذكرتي الآن بعض الأمثلة، وأنا أعتقد لو تكلمنا عن الإحساس بالملمس أو بالصوت أو بالضوء، يعني هذه كل واحدة منها أنا تستحق أن أفرد لها حلقة منفردة، ولكن هل تعتقدي أننا نحن اليوم بحاجة أن نعود إلى مبادئ العمارة المحلية أو ما يسمى بالعمارة التقليدية، أو أننا نحن أمام تحدي في يعني أن نبتكر فضاءات معاصرة تقوم بتوظيف مثل هذه الحواس؟
0: نعم ولا، يعني نحن بحاجة أن نعود لدراسة العمارة المحلية والتقليدية، ولكن ليس بمعنى أنه نبني مثلها ونعمل كوبي بيست للأشكال المعمارية القديمة، إنما نحن بحاجة نعود لدراستها لنفهم الأسباب ونفهم ليه هذا البناء القديم بني بهذا الشكل، ولماذا استخدموا هذه المواد، ولماذا كان توجيه البناء بهذا الاتجاه. فلما نعود لدراستها بهي الطريقة نكون قادرين أكثر نكتشف الأسباب ما وراء القرارات اللي اتخذوها بتصميم العمارة القديمة. فلما نفهم نحن المسار يلي ولد هاي العمارة وولد هاي الأشكال التصميمية والفراغات المعمارية، بنكون قادرين أكثر على أنه نحن نعكسها على واقعنا اليوم، وقادرين أكثر نستفيد منها بتلبية حاجاتنا اليوم، مو بالحاجات تبع الوقت السابق أو ما مضى. بينما مثلا نحن للأسف لما منقول اليوم بدنا نعمل عمارة تقليدية، فمنروح نعمل نسخ من العمارة القديمة، وممكن حتى ما نعملها حقيقية لأنه أنت جزء من العمارة القديمة عمرها ومرور الزمن عليها. يعني حتى لو اليوم رجعنا بنيناها بنفس الشكل ونفس المواد، هي ما رح تكون نفسها. أو حتى أحيانا ما بنعملها بالمواد نفسها، بنعملها بمواد بديلة. يعني مثلا بلاستيك شكله مثل الحجر القديم، فهون مثل اللي عم نضحك على حالنا، لأنه التأثير المميز للعمارة القديمة مو لأنه شكلها، أوكي شكل إله تأثير أكيد، بس مو بس لأنه شكلها هيك. التأثير الأساسي أنه هي بنيت على حاجات الناس وتولدت من بيئاتهم المحلية، واستخدموا فيها المواد اللي موجودة بالبيئة المحلية اللي هن فيها. فمثلا نحن كمثال منشوف هلأ بسوريا، منقول عمارة دمشقية، فمنروح منعمل زخارف ومشربيات وما بعرف شو الأشياء الثانية، بدون ما نفهم أنه مثلاً المشربية كان إلها دور بتبريد الهواء وكان إلها دور بالخصوصية، وممكن نحن نكون عم نعملها بشكل خاطئ. بينما لما نفهم ليش هدول العناصر وشو الدور الأساسي لإلهم اللي هو معظم الأوقات ما له دور جمالي، فمنقدر وقتها نحن نوظفها بشكل صحيح وبشكل عن وعي، مو عن ترند ومو عن موضة. إنه الموضة اليوم نرجع للعمارة التقليدية فتعالوا نعمل كل الأشياء بتشبه العمارة التقليدية. ما فيك تعمل نسخة من روما، وما فيك تعمل نسخة من لندن، ما فيك تعمل نسخة من دمشق، بس فيك تستفيد من كيف مثلا قصر الحمراء هو من الأبنية العظيمة المصممة للحواس. ما بعرف إذا هن عملوا هيك عن وعي أو مش عن وعي.
1: لا أكيد
0: بس
1: عن وعي.
0: قصر الحمراء كتير مصمم للحواس بكل خطوة يعني، وهذا كتير نحن بنشوفه قديما بالأبنية الدينية، لأن الأبنية الدينية حتى المعابد القديمة كتير بتشتغل على شو الشخص الداخل على هذا المكان رح يحس.
1: عادة يعني عادة مهندسة حنان، لما نوقف على المباني القديمة الناس تتغنى بعلاقة هذه الأماكن بإدراك الإنسان للمناخ، يعني كيف الرياح تتحرك، من وين الشمس بتشرق وين بتغرب، فيحصل على أكبر مقدار من ضوء الشمس، السكك الضيقة تزيد من ضغط الهواء، فيعكس علاقة بيئية. ولكن يعني لما نشوف هذه الحارات من الأعلى تجد أنها حارات عشوائية. العجيب يعني في بعض الحارات لما كنت أدخل فيها، يعني خصوصا التي تمتاز بالبوابات، لما تدخل من البوابة تجد أمامك ثلاث سكك، سكة ضيقة إلى المنازل فتعطيك شعور بالخصوصية أنك في مكان خطأ، تقابلها سكة واسعة، وفي هذه السكة الواسعة تجد المسجد. ليش؟ لأن الغريب لو دخل تلقائيا من خلال الإحساس يتجه إلى السكة الأوسع فلا يكشف على المنازل يستقبله المسجد. فهنا المسجد صار لا يؤدي أيضا وظيفة دينية وعبادية، وإنما صار يؤدي وظيفة ترحابية ووظيفة دفاعية، حتى الناس من خلال الإحساس فقط لا تذهب إلى هذه المنازل. فهذا يعطينا أن العمارة التقليدية يعني فيها فهم متراكم لهذه العلاقات الحسية، وليس فقط للجانب البيئي يعني لهذا اليوم. فاستنساخ هذه النماذج بدون فهم هذه العلاقات يعني اليوم ما من الممكن يعني يكون ملائم في سياقاتنا المعاصرة. ويمكن
0: ولاحظ أنه العمارة القديمة أو التخطيط القديم هو يقود ويتحكم بحركة الأشخاص، ولكن بشكل سلس بدون قرمات وإشارات وهون ممنوع وهون اتجه وهون لا تتحرك وهون اتحرك. بشكل سلس فقط من خلال التخطيط أنت قادر تعرف لوين تتجه. ممكن مثلا كنت بشوفها جدا بدمشق القديمة، ما بتحتاج جوجل ماب، تلقائيا أنت بتحس حالك عارفان وين رايح، تلقائيا في الشوارع عم بتاخدك معاها ومع جموع الناس المتحركة. بالمدن الحديثة هذا الشيء مو موجود. بالمدن الحديثة أنت دائما بدك خريطة أو تقرأ أسماء الشوارع أو شيء أبليكيشن على الموبايل لحتى تقدر تعرف لوين بتروح. مثلا بروما حتى بيقولوها كل الطرق تؤدي إلى روما، لأنه هي تخطيط المدينة بيجرك للمركز أو بيجرك للساحة الأساسية. فهذا اللي أنا قصدته ببداية حديثنا، أنه ما بتحس المكان عم بقاومك حتى بالبيت أو على مستوى المدينة، أنت بتحس أنه أنت والمكان ماشيين سوا.
1: طيب ذكرتي جوجل ماب أو يعني تطبيق خرائط جوجل، أعتقد اليوم يعني ما في أحد يروح إلى مدينة أخرى، بل هو في مدينته إذا يريد يوصل لبيت أحد محتاج أنه يقول له شاركني الموقع، وبالتالي يعني أصبحت العملية معتمدة على الحلول الرقمية. وهذا أدى بطريقة ما أن نحن ندخل اليوم في المدن الذكية ونستخدم الذكاء الاصطناعي الذي اليوم يعني أصبح لابد منه، ولا يمكن بشكل من الإشكال أن نتفاداه من خلال إعادة تأويل هذه المبادئ التي تعلمنا إياها العمارة التقليدية. وهذا يقودني أيضا إلى عبارة قبل شوية أثناء الحوار أنت ذكرتي أن نحن نصمم مدن للتصوير ونصور يعني مدن للشاشات، فأريدك تخبرينا عن أثر الشاشات ووسائل التواصل عبر هذه الأجهزة في إحساسنا بالمدن، خصوصا المدن اللي ما زرناها. اليوم صارت في هناك سياحة، بعض المتاحف تقول لك بدل لا تجي تسافر ادفع لي عدد من الدولارات وخذ جولة رقمية من خلال الهاتف داخل هذا الفضاء. فيعني أريدك تكلمينا عن يعني مدى تأثير هذه التجارب الرقمية في إحساسنا بالانتماء أو الاغتراب، لأن البعض يعتقد أنها تساعد في تعزيز الإحساس بالهوية من خلال هذه التطبيقات.
0: بظن بشكل أساسي هذا الشيء كمان له علاقة بموضوع كيف المدن مخططة، إنه نحن مثلا هلأ صرنا نشوف المدينة من فوق، فنحن منخطط المدينة أو البيت على من فوق، ما منخطط من مستوى العالم ومن مستوى حركة الأفراد. أما على فكرة الشاشات وإدراكنا للمدن، بظن أن الشاشات حرمتنا من الاستكشاف وحرمتنا من التجربة المحلية. يعني أنا صرت بعرف هاي المدينة كيف شكلها قبل ما أروح عليها مسبقاً، أو على الأقل بعرف أبرز المعالم، ما ممكن أعرفها كلها بس بعرف أبرز المعالم. وإنت عندك لسه بجوجل في عندك خاصية التجول ضمن الشوارع كأنك ماشي فيها تماماً. فهون نرجع، إذا نحن هدفنا نشوف المكان يمكن ما عاد في داعي نروح عليه، نحن صار فينا نتجول ضمنه حتى عن طريق الخرائط وعن طريق التكنولوجيا. بينما نحن لو هدفنا أنه نحن نعمل تجربة مكانية كاملة، فأنا كتير من أنصار أنه الواحد يروح ويضيع بالمدينة اللي رايح عليها. بحس أنه المعالم الأساسية أوريدي نحن صرنا شايفينها ومنعرفها وكل الناس رايح تتصور عليها. يعني أنا مثلا أول مرة دخلت متحف بفيينا كان في لوحة جدا كنت مهتمة أني أشوفها وجدا مشهورة، فأنا لقيت في حوالين اللوحة يمكن شيء 1000 شخص عم يتصوروا، لدرجة أنه أنا بالصور شايفتها أوضح. فبظن هي رح تعطينا نوع مختلف من السياحة. يعني مثلا هلأ في كتير دول بلشت تروح للسياحة المحلية وتركز على التجربة أكثر من الشكل، لأن بالنهاية السياحة هي اقتصاد وهي تسويق وشركات وأرباح، فهن دائما بحاجة يبتكروا حلول جديدة كل ما كان في عنا وسائل مختلفة. فمثلا أنت عندك التكنولوجيا عطتك الشكل وعطتك المعالم الأساسية وصرت بتعرف شكل المدينة، بس هي ما رح تعطيك التجربة. فالسياحة صارت تتجه لأنه تركز على التجربة. يعني مثلا أنت فيك تروح على المدينة الفلانية، تنزل حتى ببيت مش بفندق، وتشوف هدول أهل البيت كيف عايشين، وتطلع معاهم مثلا على الزراعة على الأرض تبعهم، وترجع معهم على السوق المحلي وتعيش التجربة. يعني شركات السياحة بلشت تركز على هذا الشيء، والدول بلشت تركز أكثر على معايير الأصالة. يعني يركزوا أكثر على شو رأس المال يلي أنا عندي إياه كدولة ما حدا تاني عنده إياه. يمكن كلياتنا عنا أبراج، أو كلياتنا عنا هذا النوع من الشارع أو مراكز تسوق. فالدول يلي استبقت الأمور بلشت تركز أكثر بأنه أنا شو عندي مثلا صناعات يدوية، شو عندي تجارب حسية مختلفة عن الباقيين، شو عندي طبيعة. ما حرمتنا السياحة تماما، بس بظن انه ممكن في جانب ايجابي للموضوع بانه صار في عنا سياحة حقيقية اكثر واستكشافية اكثر، بدال السياحة الاستهلاكية اللي كنا نعتمد عليها من قبل.
1: طيب اذا نحن يعني نتفق الان مهندسة حنان انه هذه الوسائل الرقمية وما يعني اتى منها من مبادرات يعني اعطتنا نوع من الصور المنمطة، أو خلينا نقول في إحساس مسبق أو إدراك مسبق بصري وذهني كذا، صورة ذهنية قبل التجربة الحسية والتجربة الفعلية، قائمة على الصور، قائمة على الانتقائية بعيدا عن تجربة الواقع. فبالتالي صار عندنا نوع هناك من الاستهلاك البصري يضعف عمق الإحساس وعمق التجربة الحسية من التجول في هذه المدينة اللي هو جوهر اليوم الاستقطاب السياحي. يعني أن يكون فضاء معاش، أنت تريد أحد يأتي يشوف، ما تريد واحد بس يشوف المدينة كصورة. من هذا الجانب، هل العمارة اليوم إمكانية أن تعيد تربية الحواس التي أضعفتها الحياة الرقمية والوسائط البصرية؟ يعني كثير من الناس يقول لك إذا أنت أردت أن تهذب بعض الحواس اطلع من المدينة إلى الريف، أو روح إلى الأماكن الطبيعية راح تشوف النجوم وراح تشم الهواء العليل. ألا يمكن للعمارة اليوم باعتبار أن المعماري مربي أيضا أن يعيد استخدام هذه الحواس ويعيد تقوية الحواس الأخرى إلى جانب الحاسة البصرية؟
0: هلا بالبداية نحن صار في عنا فينا نقول وعي أو إدراك متزايد للمصيبة اللي نحن فيها. يعني العالم هلأ بلشت الدعوات على السوشيال ميديا أو من الباحثين كلها عم تتجه إنه يا جماعة نحن صرنا عايشين ورا الشاشة. وعلماء النفس والأطباء بلش يصير في وعي أكثر وبلشت تصير في عنا دعوات متزايدة لأنه امشوا نعيش بالطبيعة وتعالوا نعود إلى الريف و تعالوا نعمل سوشيال ميديا ديتوكس ونخفف تواصل. فمنيح انه نحن بلشنا ندرك المشكلة. هلا الحل من ناحية العمارة اكيد اكيد العمارة فيها تعيد تربية هاي الحواس. ويمكن المثال اللي كتير صريح اللي نحن فينا نشوفه بمراكز اعادة التأهيل او المنتجعات الشفائية. هدول الاماكن كتير بيكونوا مصممين للحواس بكل خطوة فيهم من اللون للإحساس للنباتات الموجودة للنباتات العطرية النباتات الغير عطرية درجات اللون الأخضر. هن ما بيكونوا مثل المشافي رغم أن هن المراكز طبية لكن ما بيكونوا أبنية بيضاء مصمتة بيكونوا غالبا كتير مصممين لأنه الشخص يرجع يتواصل مع كل الحواس تبعه ومع كل البيئة المحيطة. وحتى صار في عنا أكتر المراكز اللي هي بس هي شغلتها يعني اللي هي شغلتها أنت تروح تعمل تجارب لها علاقة بأنك تمشي على الحجر بأنك هي التجارب اللي بيعملوها عن الصوت اللي هي التجارب المهدئة نسيت شو كان اسمها اللي بيكون هي مثل رنين صوت على طاسات معدنية هو صوت كتير مهدئ. فبالمجمل صار في أكتر دعوات بهذا الاتجاه صار في كتير مثلا هلأ عندنا التأمل واليوغا والمشاريع المسير بالطبيعة والهايكينج والتخييم. فمنيح أنه نحن بلشنا نروح للطبيعة بس يمكن الأهم أنه نحن نرجع الطبيعة لعندنا نحن نرجع الطبيعة للمدن. مو أحسن شيء أنه نحن لساتنا نحن في مكان والطبيعة في مكان ونحن نذهب إلى الطبيعة لنعيش هاي التجارب ونعمل هاي الاستراحة وثم نعود إلى حياتنا اللي هي جداً فيها ضغط ورتابة والمدن اللي بتحسسنا كأنه نحن جزء من آلة ضخمة مجموعة من الأرقام نتحرك كلنا في نفس الوقت ونذهب ونعود في نفس الوقت وكأننا جيش من النمل. يعني مع أنه نحن نتخيل مثلاً هذا المشهد لما أنت عندك مجموعة أشخاص عم يقطعوا الشارع بالمدن المزدحمة واحد بيتخيل انه هذا الفرد ضمن مجموعة وهو بالتالي لازم يحس بانتماء اكتر او يتخيل انه نحن هلأ عندنا تواصل اجتماعي جدا ضخم مقارنة بما سبق فلازم يكون اكتر متفاعلين بينما بالواقع العكس هو اللي عم بيصير يلي ماشي ضمن مجموعة هو بيحس حاله جدا شخص الحدود مانها واضحة وشخصيته مانها واضحة وجزء من جموع مو بالمعنى الإيجابي بالمعنى السلبي كأنه هو مو موجود. فبتلاقي دائما الناس تحاول لفت النظر أو تحاول إنها تعيش بتجارب مختلفة أو بالأخير كتير ناس قرروا خلص يتركوا ويلا خلص نرجع نعيش حياة الريف ونزرع مما نأكل مما نزرع وخلص.
1: طيب يعني الآن مهندسة حنان يعني أنا أعتقد إلى هذا الحد نحن وضحنا أهمية الحواس الأخرى في تفاعلنا مع الفضاءات وفي تفاعلنا مع المدن. اليوم لا يمكن أن نقلل من أهمية العمارة في كيف تحفز يعني بعض الحواس الأخرى مثل اللمس مثل الشم يعني الحركة. هذه التفاصيل وهذه الممارسات يمكن للعمارة أن تدعمها في مواجهة الإيقاع السريع للحياة الرقمية. طيب في قلب هذا الطرح مهندسة حنان السؤال المهني ويمكن هذا السؤال أكثر يوجه للمعماريين عنه إلى عوام الناس. المعماري اليوم دائما مطالب أن يقدم عمل جمال بصري يقدم يعني ذائقة تبهر الناس. لما تشوف العمل المعماري دائما تحكم عليه من الشكل. فإن اليوم نحن نطالب بتجربة حسية كاملة فكيف للمعماري أن يوازن ما بين الجانب البصري والجوانب الجمالية في العمارة وما بين الجوانب الحسية الأخرى؟
0: هلأ هو نقاش قديم جدا مثل ما بتعرف حضرتك هل الشكل يتبع الوظيفة ولا الوظيفة تتبع الشكل. الفكرة يمكن أنه يعني ما في قاعدة عامة، لا دائما الشكل يتبع الوظيفة ولا دائما الوظيفة تتبع الشكل. فمثلا في عندك أبنية هي هدفها أنها تكون جميلة، هدفها والمغزى منها هو استعراضي وأنها تكون جميلة، وفي أبنية هدفها تعطينا شعور بالرهبة والسطوة وعدم الراحة، وغالبا بتكون الأبنية الرسمية أو الأبنية اللي بتنعمل لاستعراض القوة المالية أو القوة الدولة. بالمقابل في أبنية الأهم فيها أنها تكون مريحة. فنحن دائما لما نفكر بأي بناء نحن في عنا عدة عوامل، فنحن نفكر من الجانب الاقتصادي والأرض والمحددات والجوار وعدد السكان وشو الوظائف اللي هنا بحاجتها وشو المواد اللي نحن نستخدمها. فهون بتكون اللعبة بأنه الواحد يرتب الأولويات. أنا بهذا البناء هل الأولوية يكون البناء جميل؟ هل الأولوية أنه يكون البناء مو مريح؟ مثل مثلا مطاعم الوجبات السريعة هي مصممة أنها تكون مو مريحة لحتى الشخص ما يقعد فيها وقت طويل مثل المطعم العادي مثلا. فأنا بشوف أنه بالأبنية السكنية الأولوية أنه يكون البناء مريح، وهذا ما بيعني أبدا أنه ما أننا قادرين نعمله جميل، بس هو جميل بقديش هو مريح وبقديش هو بيشبهنا، مو بقديه هو تابع للموضة الحالية بتصميم الأبنية، مو بقديه هو مثلا تابع لتيار ما من تيارات موضة الأبنية مثلا كلاسيكي ولا نيو كلاسيك ولا. طيب ما هو كل فرد بيحب شيء مختلف. مثلا بنقول نحن بدنا نعمل طراز بوهيمي، طيب ما هو الطراز البوهيمي إجا من طريقة حياة هؤلاء الأفراد وتنقلهم والشيء اللي عايشين فيه، فطلع هذا الطراز ما في أي معنى بأنه أنا إجي أعمله وأنا عايش بشكل كتير ما بيشبه هذا الشيء.
1: طيب أنا
0: بدأت عن مثال كمثال مثلا نحن عندنا 3 من أشهر البيوت بالعالم يلي هن كانوا يعني نقطة بداية لمدارس معمارية مثل فيلا سافوي، بيت الشلال، البيت الزجاجي. هدول 3 كان عليهم مشاكل قضائية من قبل أصحابهم بأنه هن مو مريحين كبيوت، هن ما حققوا وظيفتهم كمكان للسكن.
1: رغم أنها نماذج تدرس هذه الأمثلة
0: حرفيا تدرس، وهي هلأ مش أشبه بالمتاحف، يعني الناس بتزورها من كل العالم. فهون أنت هل بدنا نعتبر أنه المعماري نجح بأنه يعمل بناء جميل جدا ولا هو ما نجح بتحقيق أهم وظيفة لهذا البناء؟
1: طيب يعني ذكرتي بعض الأمثلة اللي هي يعني أنا ما أريد اليوم أقلل من كبار المعماريين، ذكرتي فيلا سافوي وذكرتي بيت الشلال، هذه من النماذج التي يعني كل طالب عمارة يرى أنها من الأعمال النموذجية، والآن أنت تبيني أنها أعمال فاشلة. خلينا نروح إلى بعض الأمثلة الناجحة نختم هذه الحلقة. أنا بدأت الحلقة بسؤالك، بسؤال شخصي نوعا ما عن سبب دخولك العمارة، فخليني أسألك عن أختم الحلقة عن تجربة مكانية تجدي أنها كانت ناجحة في استخدام الحواس وأثرت فيك شخصيا، ولماذا ترين أنها من النماذج التي يجب أن تدرس أو تعمم؟
0: يمكن واحدة من التجارب اللي ما بنساها أبدا رغم أنه مر عليها 6 أو 7 سنوات كانت في دمشق القديمة. كان الدنيا رمضان قبل وقت صلاة الفجر بشوي، فهي بوقت السحور. فما بعرف إذا حضرتك تعرف برمضان بيكون في سحور في المسجد الأموي بكل يوم، فتلقائيا الأشخاص موجودين ولكن السوق مغلق. فكان عندي فرصة بيومها أني أمشي أنا وصديقتي في شوارع دمشق القديمة بدون يعني حوافة، بدون ما نلبس شيء برجلنا، المحلات كلها مسكرة، في فقط ريحة المخابز يلي هي هلأ بلشت تفتح، وفي كل شوي بيكون في صوت خطوات جاي من بعيد الأشخاص المتجهين للمسجد، وفي صوت كتير بعيد اللي هو الصوت اللي جاي من المسجد. فهي التجربة حرفيا أنا ما بنساها، لأن ما بنسى حتى ملمس الحجر تحت رجلينا، ملمس الحجارة القديمة المعرجة وبنفس الوقت باردة، وأنت بوقت السحر أساسا الجو بيكون كتير مميز عن كل النهار. كانت تجربة كتير عظيمة، كان فيها صوت مي من السبير المي كمان يلي بيكون دائما مفتوح بالحارات القديمة. بتمنى لو أنه يكون في تجارب أكثر، ما بالضرورة بالأماكن القديمة، ولكن تكون قادرة تعلق بذاكرتنا لهي الدرجة.
1: إذن هي دعوة للمعماريين أن لا نصمم للصورة، أن لا نصمم للجمال البصري، وإنما أن نقدم تجربة حسية متكاملة وهذه التجربة الحسية أن تساعد على الانتماء لهذه المدن، لأنه ليس بالضرورة أن تخلق تجربة حسية هذا يعني أن هذه المدينة ستكون يعني ستترك تأثيرا وتفاعلا إيجابيا على الأفراد. أحيانا التجارب الحسية والبصرية قد تأتي بشكل سلبي، نريد أن نعزز من شعور الانتماء لهذه المدن، ومن يعني هذا ما يعزز الهوية في هذه المدن وما يعزز روح المواطنة، ويعني أيضا هناك الجوانب الأخلاقية الأخرى المتصلة بهذه الأحاسيس، وهنا يصبح دور المعماري أكثر من مجرد مصمم، هناك مسؤولية طبعاً. أخلاقية اليوم على المخططين وعلى المصممين لهذه المدن. كل الشكر والتقدير لك المهندسة المعمارية حنان بنت ياسر الأحمد على حديثك لنا وتسليط الضوء على هذا الجانب الذي يعني هو منسي حقيقة مع يعني المعماريين أنفسهم قبل يعني الآخرين، بل حتى اليوم في كلياتنا موضوع الإحساس بالعمارة نوعا ما صار مفقود، صرنا نركز على الصورة، واليوم مثل ما الهواتف سيطرت على حياتنا الجانب البصري أصبح هو المسيطر في العمارة. فكل الشكر والتقدير لك من مسقط.
0: شكرا لك إلى أستاذ علي، شكرا على الأسئلة المفيدة جدا.
1: كل الشكر لك من مسقط إلى يعني مقر إقامتك في برلين، وأدعوك لزيارة مسقط ونزوة للتعرف على تجربة حسية جديدة هنا في العمارة قريب
0: إن شاء الله. أكيد
1: أرجو أنها كانت حلقة أضافت الجديد أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب نصر ليث الطائي، فقيد الشباب، رائد الصحافة العمانية، نصر بن محمد الطائي 1932-1971، الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون عام 2026، والذي يتحدث عن سيرة إنسانية ملهمة لشخصية جمعت بين العلم والعمل والإعلام، حيث خاض الطائي تجربة ثرية في مجالات متعددة بدءا من التعليم مرورا بالعمل الإداري والاقتصادي وصولا إلى دوره الريادي في تأسيس ملامح الوعي الصحفي والثقافي في عمان والخليج، والذي انتهى بتأسيسه جريدة الوطن عام 1970. نلتقي في هذه الحلقة بحفيده نصر ليث الطائي الذي كتب هذا الكتاب.

0: مرحبا أستاذ نصر.
1: يا حياك الله أستاذ عمل، وأنا سعيد أن أكون معاكم اليوم، إن شاء الله يكون اللقاء مثري.
0: إن شاء الله. يعني في إحدى صفحات الكتاب وربما حتى في كثير من فصوله هنالك إشارات للوثائق التي استخدمت كمصادر لهذا الكتاب، وحتى نجد نسخ وصور منها في نهاية هذا الكتاب. يعني مثلا في إحدى الفقرات تقول: بين ثنايا وثائق صفحة من اختبار الصف الثالث لمادة التاريخ. حدثنا عن هذه الرحلة مع المصادر وعن التفكير في كتابة هذا الكتاب أستاذ نصر.
1: طبعا هي المصادر كانت عبارة عن ثلاث أوجه. الوجه الأول هو المصدر الرئيسي، كان أرشيف العائلة، وقد احتوى على رسائل ووثائق وصور ومقصوصات صحفية، إضافة لموارد أخرى تخدم تسلسل البحث وتركيبته. فمثل ما أشرت، اختبار في مادة التاريخ بالمدرسة السعيدية وجد ضمن وثائق سيد الجد نصر الطائي، واستخدمناها كمحرك وكوسيلة سلسل البحث هذا. وأيضا في هذا الجانب لما نتكلم عن المصادر الرئيسية اللي هو أرشيف العائلة، لا بد أن أشكر أبي ليس الطائي رحمه الله تعالى، الذي حافظ على تراث والده ونقله إلي واستأمنني عليه في الحقيقة. كذلك أسرة عبدالله الطائي متمثلا برقية بنت عيسى رحمه الله تعالى، وكذلك خالي مازن رحمه الله تعالى، وخالي جهاد أيضا منه أيضا فضلا على الحفاظ على هذا التراث ونقله إلينا. فمن ضمن أرشيف العائلة استخرجنا كثيرا من المعلومات التي لم تطرح قبل في هذا المجال. ثانيا كانت المصادر الشفوية. المصادر الشفوية عبارة عن مقابلات قمت بها مع أشخاص عاصروا المرحلة وعايشوا نصر الطائي، فكان لهم دور أيضا في نقل الصورة لنا، خاصة الصورة الإنسانية لنصر الطائي. وهنا أعني على وجه التحديد زوجة نصر الطائي رحمة بنت سعيد الهنائية، وكذلك ابنة عمه وصهرة رقية بنت عيسى الطائي رحمها الله تعالى. فهؤلاء أيضا لهم فضل في نقل جانب كبير ومهم جدا من هذه السيرة، بالإضافة للأشخاص الذين ذكرتهم، أسرة عبدالله الطائي وكذلك والدي رحمه الله تعالى. ثم ننتقل إلى المصدر الثالث، وهو كأي كتاب آخر يعتمد على مصادر ثانوية، فهي من الصحف والمجلات وكتب التاريخ، إضافة لنصوص أدبية لما تحمله من دلالات ثقافية وتعكس روح المرحلة، كقصيدة حمد بن عيسى في انتقال مصر الطائي للبحرين.
0: نعم. طيب أنت في رحلة جمع هذه المصادر وكتابة هذا الكتاب تقريبا أنهيته عام 2022، ولكن تأخر نشره. ممكن نعرف إيش سبب هذا التأخير؟ كنت تبحث عن مصادر أكثر أو كان في هنالك ربما عوائق مختلفة أخرى؟
1: في الحقيقة ربما كان أهم التحديات وأصعبها الحصول على المصادر. من الصعب جدا أنك تبحث في موضوع مثل هذا وتعود إلى الأرشيف لتقرأ مثل هذه المصادر مرة أخرى وتعيد كتابتها بوجه مختلف أو وجه يحافظ على حبكة معينة أو ثيمة معينة. كمان في الكتاب، الكتاب توثيق ولكن كذلك يحمل جانب أدبي، طابع أدبي في يعني
0: تحليل للنصوص.
1: نعم، والتحليل.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة يعني هي مهنة شاقة. يعني أنا اضطررت أن أفرز كل الوثائق التي لدي وأغلبها مخطوطات، وأتأقلم على قراءة هذه الخطوط، ثم

0: هناك من سبقني فيه، وأيضا هناك من قد يسبقني فيه وهو أفضل وأجدر بذلك، وهو دراسة مقالات نصر الطائي وقراءتها، فهي لابد أن تكون تحت دراسة نقدية صحفية، تكون يعني تأخذ وزنها ضمن النطاق الإعلامي وليس من خلالي أنا يعني.
1: متى ولد نصر الطائي؟ كيف نشأ؟ وكيف أثرت عليه شخصية والده وعمه اللي كانوا طبعا أعيان في مسقط وحتى في السلك القضائي؟
0: طبعا هو كان ذكرتي من خلاله يعني توارث القضاء، هو نصر بن محمد بن صالح بن عامر بن سعيد بن عامر بن خلف بن صالح بن محمد بن صالح الطائي، وأغلبهم كانوا قضاء. ومن سؤالك سألتني عن تأثر بآبائه، فنعم تأثر بآبائه، إلا لم تكن وثائق آبائه بحوزته، فهو متأثرا بآبائه رغم أنه كان أصغر أشقاء وحمل إرثه. أيضا كان شديد التأثر بشقيقه حق الله الطائي الشاعر الأديب المعروف، ورغم فارق السن 9 سنوات بينهما، وأبناء محمد بن صالح ككل يعني حسب الذي اطلعت عليهم كلهم محبين للأدب، مهتمين بالعروبة، وأيضا كانوا من النخب المتعلمة يعني.
1: ويعني نحن حتى في الكتاب نقرأ مراسلاته المستمرة مع عبد الله الطائي، حتى مع التغييرات اللي تحدث معه في العمل أو حتى لاستشارته في أمور بعينها، يعني نشوف أنه فعلا هذه العلاقة كانت وطيدة ومستمرة ومعبر عنها من خلال حتى رسائل مكتوبة بلغة أدبية.
0: صحيح، لأن هم مثل ما قلت لك يعني أن هم علاقتهم كان جدا جدا وطيدة كأخوين، يمكن تلاقوا بالأسامية والهمة. وأيضا لا ننسى أن عبد الله الطائي كان على عاتقه أيضا مداراة إخوانه الذين هم أسرى عنهم، وهنا أيضا يعني بحكم أن تكلمنا عن مصادر فلا بد أن نتحدث عن أسرة عبد الله الطائي، كيف حافظت على تراث عبد الله الطائي كذلك، وكيف نقلته لنا وأصبحت تعطي طابع إنساني بين الأخوين عبد الله ونصر. أيضا من أتوقع من الأشياء المهمة اللي نذكرها في الولادة والنشأة أن نصر الطائي ولد فيها، وهذه مفارقة يعني سؤالك يكشف عن مفارقة مهمة، أنه ولد نصر الطائي مع بداية حكم السلطان سعيد بن تيمور، وتوفي بعد 10 أشهر فقط من تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، وهذه المفارقة تكشف أنه عاش كامل حياته داخل مرحلة انتقالية مفصلية في التاريخ العماني بين زمان الانغلاق وبداية الانفتاح، وهذا ما يجعل سيرته ليس مجرد سيرة فرد أو شخصية عامة فقط، بل مرآة لتحول تاريخي كامل انعكس على وعيه وطموحاته وخياراته، بالطبع كتاباته الصحفية وكتاباته الصحفية.
1: نعم أكيد، سأعود طبعا لمسألة هموم والتي عكسها من خلال مقالاته واللي كانت أيضا تعكس طبيعة المرحلة، لكن أنت أشرت في أكثر من مرة إلى مثلا ذهابه إلى البحرين وحتى تنقله وعصاميته. نحن نقرأ بأنه تنقل كثيرا في الأعمال بين بنوك شركات نفط وغيرها، ومش في عمان وحدها بل حتى خارجها كما أشرت قبل قليل، ومواقع هذا العمل وطبيعتها اختلفت. ممكن تحدثنا عن سيرته المهنية وربما سر تنقله من وظيفة لأخرى أو حتى ذهابه للعمل في دول مجاورة؟
0: هذا يعكس فكرة واحدة رئيسية في سيرته، الغربة كانت وسيلته لصناعة ذاته، مثل ما يقول المثل الشعبي الهند عندك لا قل ما عندك في الخليج، وهذا المعنى يتكرر في سيرته وفي اقتباساته. اللي قارئ الكتاب يشوف يعني كيف هو تكلم عن التنقل وعن العمل من مكان لآخر، حتى يعني من ضمن عصاميته يقول لشقيقه الأكبر لا تكن من يقولون أن عصفورا في اليد خير من 10 في الشجرة،

0: الدنيا كلها أشغال، وهذا الكلام في فترة الثلاثينات والأربعينات جدا صعب في منطقة الخليج أن شخص يقول إن أنا بحصل مكان ثاني أشتغل فيه والدنيا كلها أشغال، وهو عمر 16 سنة أو 17 سنة. فحتى الامتثال والنظرة النقدية للحكم هذه اللي توارثها الناس، إن أساميته كانت أكبر من الخذلان وأكبر من الأمور المحبطة اللي ممكن يواجهها شخص لما ينتقل من مكان لآخر، هو اللي ممكن يسمعها من الموروث الشعبي. فإحنا نتكلم مثلا بدأ معلما في السن 16 وكان من الأوائل الذين درسوا اللغة الإنجليزية في الشارقة أو الخليج العربي بشكل عام، وتدريس اللغة الإنجليزية في ذلك الوقت كان يعني شيء حديث على المنطقة. أنا أتكلم عن فترة الأربعينيات. أيضا لما درس في المدرسة السعيدية فالكل يعرف أنه يعني السلطان ابن تيمور رحمه الله تعالى كان ينتقي العاملين كمدرسين في السعيدية، وهم كانوا يعني هيئة التدريس قطعة أنفار. عندك بعد تنقلات تبين أن يعني هذه كلها ضمن نطاق تنموي، فانتقاله من مجال التعليم إلى مجال الترجمة للكتابة والطباعة والعمل الإداري والتجاري، هذا يعني يوحي لك بالعمل التصاعد الذي هو كان يمثله في سيرته المهنية. تدرج في أعماله حتى وصل لمواقع قيادية مثل عمله كمساعد لمدير جمارك دبي، ثم في ديوان الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، فمديرا للإسكان في أبوظبي قبيل الاتحاد. ما يجمع بين هذه الأعمال هو أنها تمثل مسارا تصاعديا قائما على الكفاءة والتعلم الذاتي والخبرات المختلفة، وأيضا تكشف عن شخصية مرنة تتقن التكيف وتسعى دائما لاقتناص الفرص في بيئات مختلفة.
1: نعم، يعني حتى احنا نقرأ بأنه كان يتقن الإنجليزية فعلا في فترة كان هذا ربما حديث، وحتى هو عمل في عبري في بنك، وربما يعني أنت تشير لملامح إنسانية من شخصيته، وبأنه أحيانا حتى سر انتقاله من عمل إلى آخر مرتبط بأشياء معنوية مش أشياء حتى مادية. يعني تذكر حادثة بأنه يعني قال لأحد الموظفين الهنود أظن أو البريطانيين بأنه good morning صباح الخير وما رد، وأنه شعر بأنه كأنه يستنقصه، وكان هذا السبب أنه يبحث في مكان آخر عن عمل ويغامر ربما بخسارة هذه الوظيفة.
0: نعم، وهذا يعني دليل أنه هو كيف كان عصام ومؤمن بالله، حتى استشهد في نفس الموقف أنه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو يعني كان شخصية جدا عصامية ومتفائلة وطموحة دائما عالي ومؤمن بقدراته. ولما شخص يتعرض لمثل هذا الموقف في بداية مسيرته المهنية ويبدأ يتحدى الزمن أكثر، والزمن يعني يقف أمامه كيعني عدو مستعصي، وهو لا يزال لا يفترق يعني لا يواجه هذا المعطيات والزمن نفسه، اللي القصد هو أنه يعني مواجهته للزمن، مواجهته للتحديات، مواجهته في هذه البدايات كلها تبين طبيعة الشخصية وملامح شخصيته يعني. وأيضا الدكتور عبد الله الكندي أشار لذلك يعني في الرسالة من عبارة عن 4 صفحات تحدث فيها يعني عن خروجه من البنك والسبب وكيف كان يطمن أخاه أنه سيجد فرصة أفضل.
1: نعم، نقصد عبد الله الطائي.
0: نعم. فكان من ضمن كلامه أنه يعني ما يثبت أنه يعني يعمل العمل الجاد وحتى يعمل حتى في العطل الرسمية. أيضا كشفت الرسالة عن سعيه للعيش في عزة وكرامة، التوكل على الله في طلب الرزق والقناعة بما قسم، قوة الإرادة، تجنب بناء القرارات التي تبنى على التعجل والفوضى بل على القناعة والتعقل، رفض الإهانات مثل ما ذكرتي، التحمل والصبر، تأكيد على أهمية الشخصية العربية ومكانتها. يعني هو استفز أن واحد أجنبي ينظر له في هذه الفترة على أنه هو مستعمر أو محتل باللغة الأدق، ويعمل في يعني في بلده، فاستفزنا يعني إن وين مكانة الشخصية العربية يعني. ولذلك يعني كانت ردة فعل نصر الطائي بذكر الطريقة الحرص على تفهم الأخ لتصرفات أخيه وتجنب لائمة على تصرفاته، يعني كان جدا رغم أنه اتخذ قراره ومن غير مشاورة أخاه الأكبر، ولكن يحرص على تجنب اللائمة ويحرص على أن أخوه يتفهم تجنب اليأس من رحمة الله. فهذا يعني كله يعني أمثلة تكشف الوثائق، وهنا تكمن أهمية المصادر، أن أنت كيف يمكن تستنطق الوثيقة وتخلق منها ثيمة وحبكة وتربطها بمعطيات زمنية وتجعلها ضمن تسلسل وتركيبة معينة تخدم الكتاب أو السيرة.
1: نعم جميل. يعني بالحديث عن علاقته بالأجنبي ومن خلال القصة اللي ذكرناها قبل قليل، أيضا أنت أشرت في بداية هذا الحوار إلى أنه في خليني أقول مشتركات كانت بينه وبين أخو عبد الله، وحتى ربما بين أشخاص آخرين أنت تتطرق لهم في الكتاب ممن صاحبوا نصر الطائي، وهو مسألة العروبة والعلاقة بالمستعمر. إن هنالك إشارات كثيرة لها، وحتى خلال عمله في البحرين على سبيل المثال وتقاطعه مع الكثير من البريطانيين في العمل، هذا أثر عليه في كتاباته الوطنية اللاحقة حول استغلال الثروة المحلية وحول أهمية يعني الالتفات وربما مواجهة المستعمر.
0: صحيح، أثر، ودليل على ذلك عدة مقالات كتبها، يعني من ضمنها يعني الصناعة في عمان، هذا مقال كتبه في هذا الموضوع، أيضا قبل أن يبيع اللبن، وهو مقال ريادي جدا جميل ويبين يعني استشرافه واهتمامه بزراعة النخيل وبيع التمور. الوعي والذهن العماني، الجندية خدمة للوطن، لو تاجرت أمتي ساعدتها التجارة، هذه كلها مقالات يعني تبين إدراكه للانعكاس أصلاً، بس في البداية انعكاس عمله السابق في البحرين كما ذكرت والسعودية والإمارات، وأيضاً كيف أثرت وعيه وإدراكه واهتمامه بالثروات المحلية، وتنقلاته بين الشركات الكبرى الرائدة في مجال الملاحة والشحم، واحتكاكه بثقافات مختلفة في شركات النفط مثلاً في دي أو، والعمل المصرفي والشحن SFPC والشحن اللي كان في الدمام، ثم عمل في أبو ظبي ضمن بيئة إدارية ناشئة بفترة التأسيس بالقرب من الشيخ زايد السلطان وبدايات العمل التنموي في الإمارة، كل ذلك مثل له مدرسة علمية مفتوحة. فهو هنا احنا ما نتكلم عن شخص من الطبقة المثقفة المتعلم، احنا نتكلم عن شخص أيضا تعلم من مدرسة الحياة، مدرسة عملية مفتوحة كانت بحوزته. طبعا هذه يعني نتائج النشأة الصالحة والمكانة الأسرية وأيضا تشجيع وثقة الناس به.
1: نعم.
0: التجارب كشفت له آليات الاقتصاد، تجارب في البحرين والسعودية والإمارات وأيضا حتى في الكويت فترة قصيرة، علمت آليات الاقتصاد وحركة التجارة وإدارة الموارد، وتدل على وعي مبكر بطبيعة التحولات في المنطقة، لأن كل المنطقة خاصة البحرين كانت هذه الفترة من الدول المفتحة جدا على الشحن والملاحة ورائدة في مجال الانفتاح الاقتصادي في دول الخليج.
1: هو توفي أيضا في عمر صغيرة في 37، لكن عندما نقرأ عن تجاربه يبدو كما لو أنه عاش طويلا. ما الذي جعل هذا ممكن إذا أردنا أن نلخص كل هذه التجربة؟ ما الذي جعل شخص في هذا العمر يكون رائد حتى في الصحافة العمانية ويؤسس جريدة الوطن، الجريدة الأهم في ذلك الوقت، وأيضا يكون عمل في كل هذه الأعمال، وحتى تداخل أو تقاطع مع تأسيس، خليني أقول، الدولة في الخليج العربي، سواء هنا في عمان أو حتى أنه كان في ديوان الشيخ زايد الله يرحمه، ونشوف حتى له صورة مع الشيخ زايد في الكتاب.
0: هو مثل ما ذكرت، يعني الاحتكاك بمثل هذه الشخصيات المميزة الرائدة، شخصيات أسست دول مجلس التعاون بشكل عام يعني. وأيضا طبيعي يكون تكوين الإنسان عبارة عن عدة عناصر، يعني تكوين الإنسان لا يقوم على عنصر واحد، بل هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل. الإنسان شخصية عبارة عن مجموعة صفات، مش صفة مطلقة، ولكن كذلك في حالة نصر الطائي تبرز قيمة الشخصية نفسها. نحن نتحدث عن شاب عاش في بيئة لم تكن تهيئ فرصة تعليمية متقدمة، ومع ذلك صنع نفسه بنفسه. كان يعني من يسمع عن الدراسة عن بعد في هذه الفترة؟ كان الدراسة عن طريق المراسلة، يدرس ويلتحق بمعاهد إنجليزية، وأيضا اشتراكاته في الصحف الإنجليزية، وهو يعني شخص من بيئة تقليدية، هو يعني لم يكن بمعزل من المجتمع العماني آنذاك. أيضا كان قارئا متعلما مجتهدا عصاميا، استثمر وقته في المعرفة واحتك بثقافات متعددة وتنقل بين بيئات مختلفة، تكون وعيا واسعا يعني. فهو إنسان صنع نفسه، ومستاق للمثل اللي يقول الشعر، رب عمر قصرت آماده واتسعت أبعاده. فهو يعني هذا دلالة أصلا، هذا ثيمة من ثيمة الكتاب، إنه يعني الإنسان مش مقيد بعمر، الإنسان مش بعمره، الإنسان بإنجازه. وأول صفحتين في الكتاب مهدت لهذا الموضوع، إن الإنسان نهاية الموت، ولكن ما يلخص حياته هو إنجازه وليس وفاته، لأن وفاته مثل ممكن تكون أي وفاة أي شخص آخر، يعني نهاية أي شخص هو الوفاة، ولكن إنجازك في حياتك وانشغالك في مشروعك هو اللي يلخص حياتك.
1: نعم. طيب ماذا عن انفتاحه على الخطاب الدولي؟ احنا قبل شوي قلنا بأنه تفاعل مع قضايا العروبة، أيضا نجد أنه عند وفاته ينعي مدير تحرير صحيفة لبنانية، وأيضا هنالك طبعا علاقات كانت أخرى على صعيد دولي مش بس على صعيد الخليج.
0: صح، تبين مقالاته يعني باندماج عمان مع سائر الأقطار العربية، مثل مقال مرحبا بالأمين العام عمان وجامعة الدول العربية، محراب الجامعة العربية، القاهرة تفتح قلبها لعمان، أنا عائد من عمان. هذه كلها يعني عناوين تبين ليش يعني نصر الطائي كان سعيد بانضمام عمان للجو العام العربي، وأيضا دخول عمان في ضمن يعني نطاقها وإطارها الجغرافي والعروبي يعني. فنصر الطائي يعني كان حتى مرافق لوفد الصداقة الذي أرسله السلطان قابوس طيب الله ثراه إلى الدول العربية للتعريف بعمان ونهضتها والتغيير الحاصل، فكان هو صحفي مرافق لهذه البعثة. وأيضا غطى البعثة، غطى كل زيارات البعثة وتحدث عنها، وهذه لحالها ممكن تكون فصل في كتاب أصلا. كان نصر الطائي قارئا مهما للصحف العربية وكذلك الأجنبية، يعني The Times، The Spectator، ويحرص عليه على متابعة ما يكتب عن عمان وخارجها، يعني حتى يعني ما يكتب عن عمان في الخارج يحرص بمتابعته يعني، ويشترك في الصحف لمتابعة أخبار عمان، وهذا أيضا من وطنيته. وكان يشترك في الصحف الأجنبية ولا يكتفي بالمصادر المحلية أو الكلام الشفوي الصادر، اللي هو عايش كان في هذه الفترة في عمان، في عبري وفي مسقط وفي العديبة، لكنه كان أيضا متابعا لصورة عمان خارجيا. وهذا الانفتاح وسع أفقه والانعكاس على كتاباته واضح مثل ما قلنا، وكتاباته كلها اتسمت بالوعي العروبي والدولي المبكر. وقد أشار دكتور عبدالله الكندي وشمسية عمانية
1: شميسا،
0: قد أشار الدكتور عبد الله الكندي وشمية سنة عمانية، لأن من أبرز المبادئ الصحيفة الوطن في عهده الانفتاح والتضامن العربي ومواكبة القضايا الإقليمية.
1: نعم،
0: وهذا
1: طبعا هذا في كتاب
0: التي عبرت عن انتماء يتجاوز الحدود المحلية إلى فضاء عربي أوسع ويتجاوز الحدود المحلية لفضاء، يعني حتى يعني هو المقال الافتتاحي كان يعني يبشر بذلك.
1: نعم،
0: عمان كتاريخ، يعني عمان كإمبراطورية.
1: نعم، طبعا أنت ذكرت قبل قليل شميسة النعمانية وعبد الله الكندي، أكيد نحن نشير إلى كتابهم رواد الصحافة العمانية الذي نشر قبل بضعة سنوات، وليتابع طبعا قصة الصحافة العمانية وأهم روادها. يعني للأسف الشديد نحن وصلنا إلى نهاية هذا الحوار عن كتاب مهم يوثق تجربة شخصية مهمة وأيضا مرحلة مهمة من تاريخ بناء عمان الحديثة. شكرا لك نصر ليث الطائي، حفيد نصر الطائي فقيد الشباب، عن كتاب نصر الطائي فقيد الشباب رائد الصحافة العمانية 1932-1971 على هذا الحوار المهم.
0: شكرا أستاذ أمل، شكرا على استضافتكم الكريمة، وأخص بالشكر لك وأيضا للمستمعين على حسن المتابعة، وأمل أن يكون هذا العمل قد أسهم ولو بقدر يسير في تسليط الضوء على شخصية تستحق أن تروى وتجربة تستحق أن تقرأ.
1: نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: لطالما ارتبط اسم البكتيريا في أذهاننا بالأمراض والأوبئة وبالخوف الدائم من تلوث أيدينا. نحن ننفق مليارات الدولارات على المعقمات والمضادات الحيوية لإبادتها،
1: لكن ماذا لو تحقق حلم النظافة المطلقة؟ ماذا لو استيقظنا وقد اختفت كل بكتيريا على وجه الأرض بكبسة زر؟ هل سنعيش في جنة صحية لا أمراض فيها؟ أم أننا سنكتشف بعد فوات الأوان أن هذه الكائنات المجهرية كانت هي العمود الفقري للحياة، وأن اختفاءها يعني انهيار كل شيء تماماً؟
2: لنبدأ بأجسادنا. هل تعلم أن عدد البكتيريا داخل جسمك يفوق عدد خلاياك البشرية نفسها؟ في اللحظة التي ستختفي فيها البكتيريا، سيتوقف جهازك الهضمي عن العمل. لن تعود معدتك قادرة على تفكيك الطعام أو امتصاص الفيتامينات الضرورية للبقاء،
1: وسينهار جهازك المناعي، لأن البكتيريا الصديقة هي التي تدرب مناعتك على المقاومة. سنصاب بالهزال، وستصبح أبسط الأعمال الحيوية مهمة مستحيلة. نحن لا نعيش بمفردنا في هذه الأجساد، نحن مستعمرة كاملة تعيش في تناغم، وبدونهم نحن مجرد هياكل خاوية.
0: ماذا لو؟
2: لنخرج إلى الطبيعة، البكتيريا هي المدير التنفيذي لدورة الحياة، هي التي تثبت النيتروجين في التربة لتتغذى النباتات عليه. بدونها ستموت جميع المحاصيل الزراعية في غضون أسابيع.
1: والأمر الأكثر رعباً هو تراكم النفايات. البكتيريا هي عمال النظافة في الكون، هي من تحلل جثث الحيوانات والأشجار الميتة. تخيل عالماً تتراكم فيه الجثث والنفايات العضوية إلى الأبد دون أن تتحلل. ستختنق الأرض بموتها، وستتوقف دورة العناصر الغذائية. ستتحول الأرض إلى مقبرة عملاقة معقمة ولكنها ميتة تماماً.
2: حتى مائدتك ستتغير للأبد، وداعاً للأجبان، وداعاً للزبادي، وداعاً للخبز الذي تدخل الخمائر والبكتيريا في صناعته. ستفقد البشرية قدرتها على تصنيع معظم الأدوية بما فيها الإنسولين الذي تنتجه بكتيريا معدلة وراثياً.
1: سندخل في مجاعة عالمية، ليس بسبب نقص المال، بل بسبب اختفاء هذا المختبر الصغير الذي يعمل لصالحنا منذ ملايين السنين. سنكتشف أن التطور البشري كله كان مبنياً على أكتاف كائنات لا نراها بالعين المجردة. نحن لسنا أسياد الأرض، نحن مجرد شركاء في هذه المملكة العظيمة.
2: في نهاية هذه الرحلة، ندرك أنه لا شيء في خلق الله شر محض. حتى تلك البكتيريا التي كنا نخشاها هي سر بقائنا على قيد الحياة.
1: لقد خلق الله الكون بميزان دقيق، حيث يحتاج الكبير إلى الصغير والإنسان إلى الخلية الواحدة. ربما يجب علينا من بعد اليوم أن ننظر إلى العالم المجهري باحترام أكبر، وأن نشكر الله على هذه الجيوش الخفية التي تعمل ليلاً ونهاراً لتبقى الأرض خضراء ولتبقى حياتنا مستمرة.
2: أشكروا الله على تمام الخلق، وتذكروا أن القوة ليست دائماً في الضخامة بل في الأثر. كنتم مع برنامجكم ماذا لو؟ ونلتقي في حلقة قادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هاتان الآيتان عن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وعن بعض ما جاء فيها من أحكام. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هاتين الآيتين الكريمتين من مفردات. والمفردات موضوع اللقاء اليوم هي التوراة، هدى، الربانيون، الأحبار، استحفظوا، قصاص، كفارة. الكلمة الأولى التوراة. التوراة إحدى الكتب السماوية أنزلها الله على موسى عليه السلام، وقد أمرنا الله عز وجل بالإيمان بالكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله. أمرنا بالإيمان بها كما نزلت. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولله سبحانه تعاليم ووصايا أوحاها إلى رسله وأنبيائه، منها ما دون في كتب، ومنها ما لا علم لنا به. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن الكتب المدونة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وخاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها هو القرآن الكريم. الكلمة الثانية هدى. الهدى الرشاد. ومن معاني الهدى في القرآن الكريم البيان، كما في قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أي على بيان. ومنها الهدى بمعنى الإيمان. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي يزيد الذين آمنوا إيمانا. ومنها الهدى بمعنى المعرفة، كما في قول الله تعالى: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قالها سليمان عليه السلام عندما نكر عرش بلقيس لاختبارها، أي ننظر أتعرف العرش بعد تنكيره أم لا تعرفه. ومنها الهدى بمعنى الرسل والكتب، كما في قول الله تعالى: فمن اتبع هداي، يعني رسلي وكتبي. ومنها الهدى بمعنى الرشد، كما في قول الله تعالى: أو أجد على النار هدى، أي من يرشدني. قالها موسى عليه السلام حين ضل الطريق ليلا فرأى نارا على بعد، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم منها بقبس تستدفئون به، أو أجد على النار من يرشدني إلى الطريق. ومنها الهدى بمعنى القرآن، كما في قول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. ومنها الهدى بمعنى انشراح الصدر وراحة القلب، كما في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومنها الهدى بمعنى السنة، كما في قول الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي مستنون بسنتهم. ومنها الهدى بمعنى التوحيد، كما في قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ومنها الهدى بمعنى الإصلاح، كما في قول الله تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يصلح عملهم. ومنها الهدى بمعنى الإلهام، كما في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم ألهمه كيف يأتي معيشته. الكلمة الثالثة الربانيون، جمع رباني نسبة إلى الرب، فهو الذي يسوس الناس ويربيهم. والمراد بالربانيين الذين كمل علمهم وعملهم، أو الذين عبدوا الرب سبحانه، والمعنى واحد، فمن علم وعمل بعلمه عبد ربه.